0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل جماعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى לפני 30 سنه شعاع شفتحتي اولام نحمد زي قبل ما از عبروا הרבה ماي بتعلتنا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش أن يعمد في نخيم كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يديداي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا
0: حتى في حاجة دي حاجة انت لوش داك ملوة زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش فتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتينو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول ما يا شوعي ما بين الاشي بالخير حوضش متعدى مارغرينا يا عواز الفلفلو ابليس